جميل في محطة والقطورة عمال تصفر الراس في الإيد شنطة مش بيضحك ومش مكشر فجأة لقيتني في